وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون.

لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق

الشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير

لصلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم

ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون

أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو

أعطاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم.

نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

تذكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو

السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرج.

وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم.

كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها

روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه

يَعْلَمُونَ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم

الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق

وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر

فاسمعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة

0: الحب الحصيد
1: والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد.

0: إن الله
1: وملائكته
0: على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك قائلا
2: يا ربنا يا ربنا
3: يا ربنا
4: يا ربنا يا ربنا
3: يا ربنا
4: حمدنا بأن صلي على
3: سيدنا من
4: بريك
3: تعالى
4: محمد وأن سلم على
3: يا باقي أعطيت سلمدا ولا
4: فسلمدا سلم
3: عليه
4: عني عليه.

0: الفوادي وفي لكل مؤمن ومؤمنا مغفرة لكل خير مؤمنا وفي لكل مسلم ومسلما مغفرة تنزل من سلما وفي لكل مسلم ومسلما مغفرة له تقول حسنا يا الله صل ابدا وسلما على نبي سبق الرحمة سيدنا محمد وآله وصحبه الآل والمعالي يا من به سائر الأنبياء من النعيم طب سائر الأنبياء سلم تسليما على النبي وآله وصحبه وسلم فيه يا من من الناس
1: وسمدا
0: سلم وسلم سرمدا عليه في عليه والمتبي اليه وسل يا رمان في تسليمي على النسيم

وانصر علينا بركات الفاتحة واجعل إلى أهل مصر مانعا وتولنا بك مع المختار لنا بحرمة النبي.

وسبحانكِ وسجِ بحرمة المحفلة المنيعة صلي على من جاء في الشريعة سيدنا محمد وسلم ولا لوصف وكل مسلمين ودنني عن التعرضات يا والدا بوصفي وسادي وببعاله وجود الاسماء هي من ادل وكل واسماء.

سيدنا محمد المبارك جوائدا في الملك لم يسارك ووجه الشيطان والمدائنا لخيرنا بلا رسول كائنا ودفنه مصدد الواصلا ولا رسول بازلا ومفسدا وليكن بالعركات زمرا وسكنا بوايا

وسلي ما سرى بطيبي على الذي سميته بطيبي ولا لباس بسير مناقبي لا غير من هدي به تراقبي سل وسلم يا مؤيدي على الذي سميته بسيدي ولا لباس بالنجوم الخير يا من هداني

وسلم الواب من عباده يا من ملائكته سجود صل على من سوم سجود وعليه وسلم وسلم مشرفقا في صدر من تعلم إليك تركت توبة.

يا من كل سلم يا من يدين كلي صل على من اسمه مصطفى ولا عباد لمن ليبتكرني بسكن من مجر يا من كتابه نزلت قهرا صل على من سمعت رودا ولا لبعث وسلم ابدا مبشرا

مسلما عليه بالآل الكرام وصحبه واصحبه سليم بن انزلال وصليا وسلما يا حبيب على الذي سمعته حق طويل ولا لوصف سبيل قتالي لا عازما كل من

وصلي على الذي هذا اتباع المصطفى والمتقى والمتبع وسلما على الصحابه وبسخاء

وليكن به الحزام صل وسلم يا خير ربي على مخرب سماته شفي والال والاسد الهادي الاكبي لا تعطي الاسمري بوددي لو اهب العلم الجلال بدنا صل على

كل مستقيم حسنا صل على زمرة المهدية عشائز الدرجة الرفيعة مع سلام دائم البلاد وسامي البلاد والمعالي صل وسلم على

يا من غفرت مخلص لخلقه صل على المطاعس لخلقه وسلم عليه بالآل وبه يا بيت العرس وما يبين يا باقي الرجال نقوم به خذ الصلاة لخطيب الأمم وسلم عليه بالأيمان سيابه يا من دعائي سمعان.

يا صدر عديب السماء سلم بنا عند المنام من مدي فطر بلا سيدنا محمد الفلاح وسبيل

كل ذنبك في عينا. يا له يا نسير يا جليل إني أطير المهدم الذليل فدني بك وأبي الآن

فالنفر هل بيني وبين مفسري أنا الذي أرمت وجهه إليك عازما على أرمك.

وشر كل جاهل وعالم وكل زامد وكل ناكب وكل مارق وكل تارق وكل أزل وكل مارق.

الرب وسلم علي ولا لوالبر وسلم علي وثبتني وعيني أبدا وزهر القلب وسعي الجذب

يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون.

ويجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون

إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون.

بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا

قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير.

أعزنا الله من الشيطان وكل حاسد من الجيران ومن تفسق ومن تكبر ومن تحود ومن تنصر شيطان دايم برمي لجي روح عليك ما بجيب لكم ديكن كوفي ولك أنا يقول جال قران لي الله وقت إن سياتين لي يوحونا إلا نافقيان درام جير جمانو جنجل إسالة قدسين آمنو بنيو دمي توبا لي وقوا توبا تبن دمي جيريو مي ملي كوبا waye serigne touba manefu ko nak manefu ko djublang ko tawlu day def tabarakallahu na def mbotam ya ci ahmadul mamonu akrakam ya jam tanuna ahmadu fati touré yalla nango touri mayu day wa touré de bamba bol ni ci gor diwan defa borom gawan mu tenu gawan yalla watu mbutu ko gi ñoro yegul ak ci gogi futa tora etal ba bamba tale won ci rew mi yalla ko sekh de kale far ci rew mi te dem gi yalla dole koy maqama ak ngeeram ci roob ci qiyama amina amina wa sallallahu ala nabiyyina wa man wallahu muhammadin wa ali wa sahbi wa kullu min tamin do fi bi wa radiyallahu anil hadimi ma tala bi fil mahdumi wa haballa bi musa andak serigne touba te tagu ko

0: அந்த செறிந்து பாக்க தக்க பூச எல்லாமை சிந்த நூற சிந்தனோ எல்லாமை சிந்தனோர சிந்தனோர எல்லாமை சிந்தனோர சிந்தனோர எல்லாமை சிந்தனோர செஞ்சாலு அலிமன் வரையும் ஆபீசும் அனுதான
1: ரேடியோ IKBFM 103.5 La radio au service des populations.
2: Nous sommes ici à Toubandam.
3: Au cirque de la blanche, Zilju Zualaf, Mahal Moussawa, Wallah, Li Mourdel Chakhdi, au cirque de Mahal Moukhtari, Billahi Wahdahu, En Lisa, Maman, Li Khadmah Lashi, Wa Khalid Bizwa, Wa Li Karim Bilra, Wa Li Khalid Al-Asa, Li Khadmah Asihi, ولت خديما في داح محمد وليزاد الله ما زاد النحيف ولت خديما في داح محمد وليزاد الله ما زاد النحيف ولت خديما في داح وسلتي وليزاد الله مولي مسافس ونا كل سعي من وسعي رتبة عن المصلاة في قلته حيث وديون رسول واصل رسول سحاب مخلا يا الغزي مسلم وهاب مسلم رسول يا خير بن ذكره خد محل رسول كريم واحد وهدى يرسل على في الدور بدعوية ولي نبينا يا رسول من مزاد هذا الزمن الشطوي ولادي ربي والمخافة حسبي والحب والله والحب هو الأحب لكاي نافي والشيخ في باقي نسر شوف من ربي حديما الخير الخلق بالمخصوص الشطوي أرام ربا من كل يدي يا سعد من خلبي روحي يا بلوة إلى إرضا أنا صحبي نبيح خائد لهم شور ما تنتق مرحية مطر وحبت يا داري جحب النبات إلى حي وخير كل من لا يسبرو أبا الله إلى أكله سيدا له وحده خلقه والكل تسو وشود على الأعداء ما سابي وفي الداء وكل شجاء شح شرك يجون وشود ما تحسد لهم شود الرين وشود يرون يوجد عن يبكي ويحا تجروا يا خادم المختار لا تنسى لا تنسى سحبه ومن ينسه فالمتح وطن خطر أبوه بكل صديق أبوه بكل صديق أبوه بكل صديق نوشي طلع بعض نوشي أخر نبي نوشي على خيران دوا نوشي الفاروخ صلوح نادر بيتزا دون مصابع إجو صحصو أبي صحب عن ضاها أبنا فارس يا نار سنور نهم بابيو أبو شبت المقاريو نهم نامي أمالين رافقتير أمالين رافقتير أمالين رافقتير نحن نزروا وصحبا نسود الله إني خديمو بحبا لكم فلاح والله يقلو نحن يحب الله نيو المعيمين وغني المعيلي هم اقترا ولحق رحمنا نبسو لقا عبدان لمولاي وحده خديم لمن عندكم قرات الفن نصف ابن الميني بحق ما دار لفرد نحر وخلق ورا عنه نيد نبيته دواما ذكري والصغر خادما بخير ورا نحب الحزن مزيا ربيا رسول خضم وسيد خليل حبيب رسول les gens là nous me disent haribul zakrun mushakrun tuadun krim bil makarim yahsunu naqiyun taqiyun salihun mushrun bishrun limanillah naqif naqifun nabiyun adibun suhyain mushrun bishrun liman bil kufri mushriqun nuh mushrun bil akhir alimun alimun suhyain raman layin najibun najibun nasibun nasibun hul amr nashiy min khayr nuh نقيب رقيب مسجيب مشح زبن مسرح المعاصم ومحي ومحسن نسيب حسيب شرطاء وخدم هو الناس والمثال لما نكن نبلا شأن حزم بير بالمصاع المصال بالمعين نبوتو خبر يا خدم جل نبوتو خبر يا خدم جل نبوتو خبز البرا يا خدم دلال نبوتو خبز البرا يا خدم دلال نبوتو خبز البرا يا خدم دلال نبوتو خبز يا خدم دلال خبز يا خبز البرا يا خبز البرا يا خدم دلال وشب شنو نشد في ثاني شنو نجيب المجيد موصل من هنتا معلم إفضال ومخدنا مولين نفعل ويبخائي وفوزي بالعنى كون يخدي والمصابة تتبين زحته في سري ورد في اللي برد في خادن رحمار اشترني حسن نويت لا رحمان في خدمة المن لا غير مزاق من ليس وصف لا إزانا واحد الخيار عن الانداب فرادا مسلا ادبرو ثم لينو نففت به ادم مسيدا صفا وليس عاما خير مخدر مكلو نزابتو كل ابن الاخوة تهرب اسمتها ان شاء ربي يبينو وصلت بكوني وضربي خدينه وصفا بعمري دار الوطنو نبيتو ما لخزرة شكرا لخير متن الخير وراء من قفا المعين كتبت كل فار خاصة والشرقة كتبت كل فار خاصة والشرقة وقبل سرى ربي لذي بيمتو تركة كلامي ونيتي وفعلي توجه إلى من كفاني الشقة ودرها شاكة كفاني حفظه معنى جملة زنجة ولي خاد إذبابا بهم أسهر ونسرى كتبت وخدي شكر ربي مخاطبا لمن حبو أنك الكلي شفاة أنك كرمت وزكت الكل آخر مرسل عليك صلاة تبوى أنجل ميسرى كتب سريع عنا وأرشطنا معر عليك سلام عرفو إزدان البنكة كربية يا نتعم أنا جاء وخلد زبطوا اليفا كسوتا كما أقامتا زلغوا رجاعان زلغوا رجاعان ومن كبني خلاصة يا خير من فكر زفت رجاع خلبي زفت رجاع خلبي وكل حبيته يحسن لزيم مستقى مستقى ناسا كؤوسك تزيني بهذا بشارة كؤوسك تزيني Thank you. duha jaam jaartin wuli khuta faydan hudila bahra al fulka kitabuk dini wa khilu nasi hudani biradi nasbi zaka kitabun kirim min karimin karimin kufid bil aqda'a wa shanba shuka lima wala ya'mdan wa huwa ni mal kabla wa li khada faydan hudul bahr wal wabla lahu al hamdu wa shukru nasilan talu huwa al wajid al mukhni fi sukat al khula lu shukru minni ba'dam din mukhatiban liman judu li khada hijran allah lak sab wa taqdim ya khair sayyidin هذا الواحد الخفار رب الواج الله لك العلم والأحمال والخير كله عليك ساعة الله يا من عمك لك الفضل يا مختار يا سيد الورى
4: لك الفضل يا مختار يا سيد الورى لك الفضل يا مختار يا سيد الورى لك الفضل يا مختار يا سيد الورى لك الفضل يا مختار يا سيد الورى لك الفضل يا مختار يا سيد الورى لك الفضل يا مختار يا سيد الورى لك الفضل يا مختار
3: يا سيد الورى ملك سبح يا من منصر على انت امام مرسل خرج انهم تلاقوا في اسرائيل والكل خد صلاح والكل خد صلاح خد صلاح خد صلاح لبس شعب المجد لبس لبس شعب المجد ولا فضلي ولا غلاش وفيك من اخلاق مهجز القرى لا قدم انضائي مضرنا امان على انك ليس ليس حسبهم صلاح لمن شاء يبقي منك نعلان
4: ما هدى وطابسين تفون فخر والمخلاء
3: لمن خادوا جهن لكم صوت جرن وصاب شديد يوسف فخر عن خارلا لكم دهر أبخيح نهي سرعات ولكم عن تسليم يا من مع القبلة مولاي من يخاد بالمستوى صلاة توقفت عبد الخادم الله لا سلا عليات مدر أديل كل خادم نبي نصر وخداس سما المستوى خل برايا محمد صلاة الذي لخاد ما خل صاح ولك ساعة الأح لا خير متبا تسلم يا من وفي نصر الفراء ولك ساعة ما من هو الأمر كله كما بيق لي خاد بزاد ورجاح عليكم صلاة محصلا من يحسبكم من الواسع الباقي خضرنا على التعطلان
4: لا جاهز خير من ولا تعطلان لا جاهز
3: وشخرة مختلفة أنا ودعا ينازي من علاقة عبدا وسيدا خليلا حبيبا خادلي ذكرو خرا وعطنا صبر وبحر تقادني لا شكر لي وطيبنا سؤال مرا ودعيبا في البر والبحر بدر بكم نخم عبدوبي ونوصل عن نفار ملومي وعير فعلي وسحي سقيتم لمن بيق لي خادة تولي فاسرا أنا يمحي الله واني ماتو وصفحاتي ولقلك فاسرا الله يا هادي يا كريم يا سلام يا شكور صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم المسلم المشهور وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما وبركة يخبتوه في آخره أبدا رب البايع رب البايع رب البايع

0: عقله خدنا عقلي نغفر لي من خير وتراكلي وشاني وأقلامي وخلبي وجسدي بمخل كريم نافع يلا عرمش لرا أرسل مختار عمد المخدم والمخادة فهم ضحيح أربع الشل لك المعجزات خر يا قر سيدنا عليك صلاة الله يا نبي يا سامي لخلق الناس بارا سقايا وعزانا غير سام الله يا ما خلت في لك المعجزات خارقات التي بها أتر خل من خير جملة الشيء لك شرف خط شرف لك شرف خط شرف لك شرف خط شرف بشيخ بشيخ تجي كمان شق بدر شهيد سمد صدر لمن أنزل آية التي ختني بها كتابا عزيزا بيان حكم الفصل لسان يضع نعصال حمد الله بكم وعود يرسل روحي نسمع الجنة لهود دنياتي وعلمي وخدمتي والروحي وجسماني وكل بلا شغلي لأن تنخل الشبلاك يا شافي وشراك لم يقلب مع كلي صرت من حيث ما كنت يا محيط فادي وروحي وزارة يا طيب يا دم العيادة تلا تعالى قد يمنى لسهر وطهر نصبي زمين يقيني يقيني طرق عمداي سيدنا قفاني بالباخي زرط الوان خير يمنى ليالي الخطر حمايدا لكما يخلي العمد وإن كنت أن أرض المجنة سنئي يوجه ربي كل ما لا حبوح وخرب كلاري يا جالي يوصل للباخي وشارات نافين يكده يا صفح والفضل والولي يبدل كلي يبدل كلي كلك اليوم يبدل كلي كلك اليوم ما خدم وإن شاء ربي لا أرد رأسه وني يأكل كلي حبل حيوة خدمتي بمن خادري خير من خامات من خادري خير من خامات من خادري خير من خامات من خادري خير من خامات بطيب خرجوا بفضل الله مما يوبخ وينحوح بخل من فارخ ونوبخ خرجت بفضل الله من كل باطل إلى الحق والإيمان بالله يرزق غزائن ربي فتح لي وصحصح خير على الدنيا وأخرى برزق خشي الشكر مني أخشر في مبشر في المصلى يا خير الهدى لشيخ خرجت مع المعشوق بربي من الأذار وعليتي نحوي لزيادة ما تقول غزائن خيرا قلب العيا صادتي يا ابن كلي وفي سوريا تخو خلت من داعي عني زوت من تخو لا خيرنا أول كل خرقان يبلخو لا خيرنا أول كل خرقان يبلخو خديم خلال وكيف أخبر شكوره وزي الذي نحبه فيك أن زقو قد تروح أما بعد توبتنا لباخر عمدنا إليه تأخو خشنا يا مختاري إليه خدمتي لك سلام عمنا بيزيك أن نخو خلطنا المتروك لا يحدوه وبين لا بين بين لا شيء سخو خروج بربي مهك من قبل أكسسنا وين حيو لخيلا من يحيو بخو ربي خروجي ما ندخل لي بمنزل ما خبر ما خبر من تسلسل ما خبر ما خبر من تسلسل لما شكرا جل ما خبر من خبر من مصطفى خبر ربنا أنا شرما خاتما ما صلى بعد الذي تقول لخدامكم خدام أنا جل لكم لخدامكم خدام أنا ما دخل لكم من في تفضل من عرش خلاص أنت كل اللي بيعيكم مسادي إلى جناتي خير منصر لكم رنت من ربي سلام ويسر مدن ما على الله ولا زاد يا خير منصر لربي يا دم دالي بيعيكم شكري ما دشلي دون رزق سلي خدين سلام حاجي إلى فات خرج ويني لو عبد ولي جار خرامي ولا شكر لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا خرس آيات لك لا وقنافات الخرس من خارو لمن الخرس قلت يا أمك لا في جنة بحسن من باقي وهلا داقي خرات راك كنزي وجي عمي عمي سجيخ ويلت يا كم نلد لا يسازل خير خرت يا من منزل كان لي يا ورد يتاح بالشكر والفعل والخير خرج بعمل
1: وين زت يا بنت
0: وزوجي بس شوف الخوي خد الله جاتي ما جاب من بعد خد ما عليك عمل توميني بالفات عالم جون بأن البدع أجدع دم رد ولم يقين أنا صار زخادر على كل شيء ولي دار وصون أنا اتكالي بالنبي ذات رسول عليك من المولى عليك من المولى تعالى سامو حسبك يا عمان في خلق الصور أنا بسم الله أنا مهم كما قادري ما كنت أرجو وأدعو عليك سامع من هداني وسنني بك منك خلقا جملة الخور يا برو ومت الشيطان من جنسها خاصتي بك الله ولي خالق يشد في أنفو علومي ومعرفاني بك الله وخادها إلي فانت المنتخى وسمع سمع علي الوجه الله جل جلاله لك دور أم بحر
1: لا يا قدر بوز ويا بيا جمال خبر لك ما عدا
0: وكنت بما يحلى على الأرض عفوت عن الأعداء الترم عفوت عن الأعداء الترم عفوت عن الأعداء الترم لوجه من نفاح من خير يسر مردن لشاط عمر من انت يقين أن مولاي كان لي وأن المقفى من قرآن يردو الزالية شف مدير المشحزز الخير ردن من قيل خاطر الشحزز جدته بدل نعدائي خبر من جاحدر وخاطر من عمل مرداء كان يدلش شحور رسول الله سحور رسول الله سحور رسول الله لخادم الله وعرقارني ونشوه المشحب زفرت ربنا علائي إني محدث بكوني خدي ومصفى ويحفظ زمحت وجحت البحر في البحر خادما لمن خيان لأخوت ما كان يلبس زلامي جلع المنتخى قبل فانتبع هذا البحر لا ألقى إذ القلب يغلز زروا في مان وجمتا قبل النبي
1: وكل ما فاخرنا
0: وكل ما فاخرنا وكل ما فاخرنا وكل ما فاخرنا زاي اصيل هنا تحت رأيي كل ما عرفت بالصباح وربي لخير ساق ما كان يبحث زمان ولا سر شو لما احنا سلام من إنه ولو خلق من حوالين يحكسه سمور سحاب المنطقة من سور النيح ورحمة إلى نضاء بيتنفسه إسرائيلي إسرائيلي لا جنات إسرائيلي لا جنات.

0: وكل ما نزال صاب الشهد يقيني إلى حين وهو كل يتيحي بجه رسول الله من حجاحي الدول ساليح مفادي وجسدي وها إلى حيا سماء يلغي بوسنق ناحي يولة هزال نبي من النفي وهو البحر ذو الجل والنفي يمين النبي فيها مطال سهد راح نزام راح فبزا البعيح جورا كلي خدم العادي يسر راح وجنح وغر كل نزان عيح يسر نقرال ويسر بسر مندر ويخال سنخابة عن خير محيط يسلم تسليم عليه بالي وعصابي مغنن القد والحنين يسلم تسليم عليه بالي وعصابي مغنن عن القد والخنين يخاطبني ما خير دحنه ما يعجبا في من فيه يقول لسان الحال
1: يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول
0: يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقيني إلى الجنات يقيني إلى الجنات باخي نحب لي عنده المقتال كل يتيحيح ملك تبربيح أخجل مهجو على اليمين مرحلة ديانتا على الفلك على الخبي مرابي وحزاتي مرابي تواجهات بحمد والشكر وهو اللي كان بالشكر مرادي كوني حقر بي خديم من وخاتبا بالشكر ورشب دانس مزاياك يا كلي مزاياك يا كلي لكن خدلت ولكن عدلت عن الشهر والنصر وقابات وقابات وقابات وقابات وقابات وقابات عن خير الديح مقيمة فتخرة بنسوة الحميح محمدنا المختار لا خلق محمدنا المختار لا خلق محمدنا المختار لا خلق مثله عن الإسلام محمد له الأمر كالفقر محمدنا المخلوق محمد وما أنيون بلا اسم مخصوص مصنع الوسم مصيب مشاب مرتدا مولك الله ودون مخصوص لرغو المجمع لرغو المجمع ممكن جل على بجارة بجارة بجارة محل مليون محصوب من الناس والوحدة مدينة فين مرتجن فين تلنا من دينا خير من منة المرسجر لنا نعم
1: نعم
2: Groupe de communication
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba
4: Radio
5: Université Cheikh Ahmadou Bamba
3: Fiyichi Toubandam

0: Groupe de communication, Université Cheikh Ahmed Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous avons fait qui tout bandam.
1: Radio. UCAP FM
2: 103.5.
1: La radio au service des populations.
2: Nous sommes ici à tout bandam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ta'ala. Ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi. وسلم تسليما مواهب النافي في مدائي شافيا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا اكرم صل على سيدنا محمد الفاتي لما اغلق والخاتم لما سبق ناس بالحق بالحق ولادي الى سراجك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقدار عظيم وجلات الامداد جالبه الى الايمان والاسلام ولسان وإلى سعادة دائمة وبرد يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرأت أو كتبت أو نجر إليها أبدا آمين يا رب العالمين وجلاء مما تدغنا بالحور العين والبلدان في جنة التي وجمت تقول وجلها من أبي سور إليك وإلي عليه الصلاة والسلام بسم الإله ينملها بلا مناهي ولا انتهاء بسم الإله ينملها بلا مناهي ولا انتهاء حمدا لربي خير المربي قدر ما قلبي بالاقتداء لو سكاري بلا كفور وهو نسيري منه فدائي لو اقترابي بلا اقترابي لو ختابي مع اهتدائي لك ردائي لك سنائي لك ارتجائي مع اهتدائي يا من شفاني يا من حماني أمن جفاني بمحودائي أجب سطوري أجب أموري كثير خياري بلا كدائي يا من أجاب من استجاب هب لي إجابة في سندائي يا ذا الجمال يا ذا الجلال يا خير والي سفي لهائي يا ذا الوحاد يا ذا الوجود كل بجودي بلا انتهاء سفي وصولي بلا غفور لي جد سؤالي جمع ردائي أبلي التلاوة مع الخلاوة لدى الأدائي أزلتها.

ابني نصارى ما تكائي قل لنا ولا إني كمالا يا من تعالى أن تركائي زد أدايا قد أدايا ديبير دايا دون تكائي يا غير مغني أغنى بمني على يوثي بلا خلائي لك ذكوري عند الديوري يا ذا القصور بلا جلائي يا من كساني يا من ثقاني يا من خماني عن الخلائي عند مرادي عند عمادي نوير فؤادي يا ذا الضيائي زادت عيني أذبت ريبي تعت جيبي كلت فيائي أنا إيت سيري تيبت ميري كلي بخير كلت قيائي يا خير محي كلي برعي وغير سعي كلت قيائي قبل استقامة قن الملامة قبل الكرامة بذي اللوائي بذي الجمال بذي الكمال بذي المعالي بذي الدوائي بذي عبادة بذي الإبادة بغير قعادة للأولياء بذي النوالي ليس القتال بذي رجالي الأسقياء بذي صعبة ذوي الإجابة جاج الكعبة ذوي الدياء بذي الغرابي جاج الكرابي نور العريب مع رياي ذاك المنير ذاك البصير لو أسير بذا الثنائي لو ختابي بلا عتابي ولا حجابي ولا عنائي خير البرايا يا ذا المزايا يا ذا العطايا سفي بنائي أنت سروري بلا غروري سفي مروري نوي الفنائي فيك أقول ولا أقول فيك أقول بلا فنائي أني جزاك رب مناداك فوق مناك يوم الجزاء جزاك ربي يا خير ربي خير معبي بلا اعتزاء إني الخديم حيث أقيم ولا أريم سالاتزاء أنت مجيري من الغرور ومن غرار داعي شقاي سنت مكاني زت أماني أبني زماني بذي البقاء أنت سلوكي إلى المليك ما يلعبك موت نقائي أنت الجميل لك أمير أنت رسول بلا جرائي لك لساني مع الجنان ولا أداني كالسعرائي أنت سبيل بك الوصول لمن ينيل خير الثرائي أتبت عري أتبت خيي كما ترعي كالكبرائي خير الأنام فيك قلامي بلا ملامي بل برضائي يا ذا الجميل يا ذا الفضيل أنت الوسيلة لذي القداء فيك سكواني إلى المتين بلا فطاني ولا انقداء خير العباد باب الأيادي نور البلاد أثنى رجائي أذبت غمي ما أوت سمي لجب علم داعي نجائي أذبت فقري لي سنت سري من غير مكري ولا هجائي زكيت نفسي فقد تبسي أذبت لبسي سنت قتائي سنت جهاتي ست عباتي أبقيت ذاتي مع عتائي لك رجوعي مع جمعي بغير جوعي ولا خطائي لك التفاتي يا ذا سلاتي بعد صلاتي مع سنائي أنك رديت بك نزيت كما غنيت عن العنائي لك امتداحي يا ذا السلاحي يا ذا الفلاحي يا ذا الغنائي فيك هنا

فيك ما عرض ما قد فيك ابتغيت خير النماء فيك ذهبي فيك إيابي بلا اقتراب لك انتمائي زاد دعابي حتى جنابي بلا كابي ولا أبائي يا خير ما حي ما حي جناحي

يا خير راعي يا غير داعي للسماء صلى عليك بمن لديك مسن عليك عند رمائي عليك سلم دبا وكرم من بك عزم الاعتماء بك أقول بك أفيد يا من يسود ذوي استفاء ذوي العقال نجى رسولي ما الغفور ما الخفاء ذوي الذكاء لذي الباء ما الخطاء ما الجفاء ذاك المتاع ذاك السجاع به يراع ذوي الإباء ذاك الولي ذاك النجي ذاك السفي ذو الاتباع ذاك العتيب ذاك النسيب ذاك العجيب بعد العباء وهو النفيس فلا تقيس وهو رئيس للأنبياء سمت سماتي رسول روسي خير الأنيس للأولياء سبا صدوري بيا ودوري بدر البدوري بعد الدياء عزو سقاري ليل كفاري نبي نبو

سبابا لو جمالا او ادخاء ان رام علما او رام غنما او رام ظلما باغي لقاء فذاك يهدى وذاك يهدى لو ويهدى بشقاء هاد المجير نور المنير غيث البصير على ذي اقتداء ام النذير دائم بصير ليس النذير على ذي اقتداء مسكن لشاك بشر لباك مسكن لعاك وذين داء مند لزالك مند لناس جال عارك عند ثقاء والمفقير جبر كثير سيد عقير باقي وقاء وهو الجليع وهو الخفي وهو النجيب.

كتابي بعد ما تابي من كل عابي مع المضايق لك غارت من الخلائق ليس اللي سابق ولا اللي جاي من انتراب سئم يعاب أما يخاب بعد التجاي خير البلايا زد البلايا لجل قتايا يمد النجاي أنت الكريم أنا القديم دهر نديم فيك الثنائي رمتم جداعا يعطي فلاحا يكفي جداعا مع العنائي إني بمرئي عاد جرقي قد عنوى نطعي مع البنائي لكن عجزت أما التمجت وما مدات كالنبلائي غار مدادي عرف آدي عن مدعادي للبدلائي فكيف أوي مدى لمخي والمدومعي للقلائي لكن أنادي كل العباد إلى عمادي بلا جلاء يا أهل بري يا أهل بحري هوجا لبري باري سخائي ماء العيابي مد الغيابي منقي جيابي من التخائي مد العادي مد الأعادي موت المراد ما رخائي ما يرسائي موت الفدائي مي المنازل بعد عفائي نما لبيبو نما القريبو نما لبيبو ما الخفائي أما العيالة كفى القتالة مع المجالة بلا رفاي أغفى سرورة أبدى القيارة قال سرورة لذي الرجاي سبعة قيمة نفى الأليمة حاجة القديمة إلى النجاي قد فك قبل قد بدت فضلا فضر والله ونفع جاي جال النواي مدي عجاي نافي مزاج بعد اللهاي مدي الغياري إلى القصاري بعد النصور بعد البهاي فايزنا فادا من استفادا ليزنا بادا إذا الدهاي لا مناقب لا عجائب لا خرائب بلا انتهاء ذب يكلم دب يسلم خير يعظم كذي سر تذير خير يفور بير تفور بلا رشاي جد يحن لا يئن زيب يعن بلا رشاي قد هات بغرى منين أزرى بجدم جهرى بلا افتراء أكرم بربي أزرى بإبي ليلا لقربي مع البراي قد بعد يسري من بعد طهر وديما بجري بالأنبياء سر الأمين مع الأمين فوق الأمين للأطفياء مع الدلالة عبد الجلالة عبد الجمالة للأطفياء ما قدموه إذ واجهوه واحترموه ذوي النقاي وسعد فيهم وبان عنهم وسين عنهم بعد اتقائي قد أب ليلى قد سب نيلى قد فاق سيلى من ذي البقاي قد جاء بميري لأهل الخير وباب دير أهل السقاي هذا الكمال فاق رجالا جاز المجال بالاعتناء نال الجلال نال الجمال ممن تعالى رب السماء أكرم بعالي آمن عيالي راي رجالي إذن النساء لما العزيم لما الكريم لما المقيم لرؤساء قابل الغرار ما الغرور موت البرور بلا نساء بان الديار مع الخيار باغي سراري للجلساء لو امتدائي بعد النجاء عند السبائي

0: الذي سلم ولامر بقر ولجنع الذنب في الابتياء على العتيق باب الطريق اخي الوسوق كل رداء على الوزير زي البشير رداء القدير مجري القداء على الضياء اخي العياء خير رداء من ذي البقاء على القريب ليس القراب رداء المجيب مع اتقاء على الساب ذوي الاجابه يوم الكعبه رداء السماي لما رجال لو مجال نيل ونالو تلعناء رداء سميع على الجميع يوم الخزوع يوم النداء الباب خيري الباب ديري لباخي ميري ايعطي دائي كل شجاع لو اتباع لو ارتفاع وقت رباي لما الكمات لما امات اذا امات بلا اختفاء بهم عفوت وما جفوت بهم نفيت ذو ابتداء تنوى لغيري اداء ديري بيوذ خيري ما اتداء فوات امري لمبقي امري ما لبجري بلا امتداء اني اقول ولا يميل لمن يسول ما اتداء يا ذا الجلال يا متعالي يا غير والي اجب دعائي سلي وسلم على المكلم ودوريات وتنوعائي على رسول باب الوصول لنيل سؤال أمار هاي سل دواما وذي التلاما واذكر قلاما لوبناء يا ذا الإرادة يا ذا الإفادة خلي التهادة لبعتناء
1: إيكاب يسن 103.5
2: Groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: Yenegi diglu
2: UKAB FM, la radio citoyenne 103.5.
3: Dikanam Dodi, Kibari.
1: UKAB FM 103.5. Kibar, ti UKAB FM 103.5.

0: الجميل منخال وكان حقا عليه. قل لي سوي الإيمان ما يسيد يسوق سرمدا لخينا بفضل مغنين لي أخاد الحلوى لو سكوري إلى الجنات ما اليقيني وفادي تابا نصرتني فإنك النشير ما تأيبي أنك البشير نصرتني فإنك النشير ما تحيبي إنك البشير صمد قد أوصلتني في رمضان ما أرمته منك قبله بفيضان ردم ردتني في لسي أحببتان لي وجالب الأسى سببتان أجبتني جواب من تحلام عن سنة وقتل في حلام إلي وجه إلي لويك الكريم أوصل فرجان للمؤمنين والتحقيق الرجان لويك الكريم أوصل فرجان للمؤمنين والتحقيق الرجان لويك الكريم أوصل فرجان للمؤمنين والتحقيق الرجان مسليا مسلما على نبي بصير كل أخب وأجنبي ولي أبل المسلمين فرعا يا من مها أن الأسى وترهم ما أتمع ألا يمر من بلا يا من جميع قدمتي تقبلا نجئي على المصطفى بعد صلاة مع سلام انهداء ملقلام يسلم به لسي تعسرا فكل ما يسرت وتيسرا ناجاك عبدك الخديم عبدك محتجا الى المنى من هندك فهذا الذين سعدوا بالخير وبا من لم يسعدوا بالليل فهذا الذين سعدوا بالخير وبا من لم يسعدوا بالليل فهذا الذين سعدوا بالخير وباء من لم يسعدوا بديري أكرمت الأبرار بنيمي وكبت الفجار في الجيم أكرمت الأبرار بنيمي وكبت الفجار في الجيم أكرمت الأبرار بنيمي وكبت الفجار في الجيم سيخ لسينا تركوا لبعدا لنار من لم يتي أبادا طيب من أراد أن ينقض ما أبرام من ليفو لم يلما جسا من برس سلسل البكام فكل من أبكى سكر سلبكا إن لسينا كفروا وامتنوا من توبة رأو جسا ما سنوا بطونهم سكان الأقارب والكل منهم من شديد شارب بطونهم سكان الأقارب والكل منهم من شديد شارب للمسلمين ولكل مسلمات نور لسي أصحاب أهل السلمات أم لسينا في الجنان يقلدون وهم بما يسروا مخلدون منا مهتو بلا استلاب والقلوب البسر شنقلاب رجاء محقق وملك في أبد ما لا يراه ملك بناهم يهلو وليس ينسفيل أما مبارس الأليف منسفيل بلا يآمن وأسلموا محن وارتسنوا لوجه باخ قمهم بلا يآمن وأسلموا محن وارتسنوا لوجه باخ قمهم بلا يآمن وأسلموا محن وارتسنوا لوجه باخ قمهم بلا يآمن وأسلموا محن ولتحسنوا لوجباق قما هو الإله وهو الرحمن وحريم ولو الأسمان من إله أنفى أمن والسكون ساعة قدمة للمصطفى عبد الساكون فعرفت جملة من المباهي لمن كفاني يسر النباهي فارقت جملة من المباهي لمن كفاني يسر النباهي أسكر وخاد لي أبدالا كما كفاني أربا والجدالا سبحانه وهو الكريم والأميد وكل من لم يحوني فهو كميد تسليم من لله يوجه الأرم على الذي به كفاني الخرر جزاء من جعل عن المثال لي خاب ما خاب عن الأمثال الحمد لله بالانتهاء علمني عبد الله سلبهائم الحمد لله بالانتهاء علمني عبد الله سلبهائم الحمد لله بالانتهاء علمني عبد الله سلبهائم براءة المختار ليس تخفى إلى أرى من بنكال يخفى للمصطفى وجدت ما قد شرفا لخيرنا إبليس وهو انصرفا أدمت باطلا بأقي فساهم ولإلهك سعيدهم ما يترى في مالك كليتي أهل لك عمل ونيتي ردت بالله وبرسولي من خلف واقع ونتسولي براني له من شرك ومن كل نفاق وسعادات الأمين براني من عب نفسي بالنبي صلى عليه بسلام مطيبي ولشي لم أرى خيره ولا أراه في سيء أدا ونولا ولشي لم أرى خيره ولا أراه في سيء هدا ونولا محمد صلى عليه بسلام وسيلة له ولي قاد الكلام فراني لكم تفريئا يدوم بأنني قل وحب وقديم لو كتابي وما الأقدار ولشوانا وجه الخدار آياتنا على إدا فقلب ولشوانا ساقرين خلب تشيم باق خادري سوابا على لسي أورشني سوابا على لسي طلب كوني الخديم لو سلام سلبرية الخديم لمن لو كليتي إبادة أم لي ومن خالفني أبدا أبادا لمن لو كليتي إبادة أم لي ومن خالفني أبادا ملك لشي ليس له المباهي لي خاد ما خاب عن المباهي ناجاني الحليم والخبير وجاد للواسع والكبير ناجاني الحليم والخبير وجاد للواسع والكبير ناجاني الحليم والخبير وجاد للواسع والكبير ناجاني الحليم والخبير وجاني الواسع والكبير ناجاني الحليم والخبير وجاد للواسع والكبير ناجاني الحليم والخبير وجاد للواسع والكبير فرأني الجميل نهم نافع أحلاني الملك وهو الرافع ساق مكاريك لمن قبل نهام ملرت من ليقود المنهام ملكني المليك والمليك والمالك كل شيء له تمليك ملكني مليك والمليك والمالك لا شيء له تمليك. ملكني المليك والمالك والمالك لا شيء له تمليك. ملكني المليك والمليك والمالك لا شيء له تمليك. ملكني المليك والمليك والمالك لا شيء له تمليك. أجرا كبيرا وثوابا وجزاء والوهد لي في رمضان نجسا. أجر لسي ما إنه لا يرفد وصل لي ومحترى ونفد. خدمة خير العالمين أحمد علي تسليما كريما حمدا. فرات الخلب ونفسي طيبت وبمكاري لخيري سأبت. يسر خير العالمين خلمي علي تسليما مسيل ألمي. للمصطفى وجهتم لي ما خادم نفعا بلا ملأرة فانخادم. للمصطفى وجهتم لي خادم نفعا بلا ملأرة فانخادم. للمصطفى وجهتم لي خادم نفعا بلا مدارة فانخادم. هو الشفي وهو سجاء بما سلمي والأوجاء. محمد صلى الإله في الآل وسهب ومن والاه. ما بلائي وما أمراضي وبرلا تنخاد لأخرادي. ما بلائي وما أمراضي وبرلا تنخاد لأخرادي. ما بلائي وما أمراضي وبرلا تنحاد لأحرادي. ما بلائي وما أمرادي وبرلا تنحاد لأحرادي. ما بلائي وما أمرادي وبرلا تنحاد لأحرادي. نبينا المختار خير الأنبياء علي تسليما أبي بربيا. قلت له كليتي في الألني وسري وحولي خاد ولني. رفت قطمتي إلى الوسيلة صلى علي من أرها تفليلا. رفت قطمتي إلى الماء سند ولسوى أنا ساخ كل من فند. هو نبي ورسول والقديم وهو الأبيب ويكشر الخليل. هو نبي ورسول الخليل وهو الأبيب ويكشر الخليل. هو نبي ورسول الخليل وهو الأبيب ويكشر الخليل. هو نبي ورسول والخليل وهو الأبيب ويكشر القليل. تسليم باقي لا يسأل صمدا على النبي ورسول أحمد. أبقى سلامي الكريم الصمدي على نبي وسيلتي محمدي. على نبي وسيلتي محمدي. أبقى سلامي الكريم الصمدي. يا الله يا خادر يا مختدر يا من إلي جوده يبتدر. يا الله يا خادر يا مقتدر يا من إلي جوده يبتدر. يا الله يا خادر يا مقتدر يا من إلي جوده يبتدر. ناجيتك اليوم وقبل اليوم ولجعلت الفطر فوق الشوم. جئت بسالقصيد ساكر لك بي وقبل ليقطف لك. سنت قصيدتي تي سكورا ولم يصل يا مالك سكورا. أكرمني إكرام من ما صابال وكل من أعطوه من كان فال أتيتني عربي من لدنك سجرا أكي من فرلي تحنك بركت لي يا رب في الأروف وقراء وجدت بالمحروف بركت لي يا رب في الأروف وخيرها وجدت بالمحروف ملكني بكونك الكريم ما خاد لي تفسيرا وتكريما أهتيتني ما قلب أنسى كل ما ملا من الدر ما عوت سلما كفى أني من مال وكف أن أحد بما لقي رساخ كل من جاهد أكرمني بخلق والله أهم ربي ولم يكن له كفا أهم أكرمني بقل الله أحد ربي ولم يكن له كفا أهم أكرمني بقل الله أهم ربي ولم يكن له كفا أهم ناجاني الله المكرم الشمام تناجيا به كفاني الكمد وجعلي الأكرام أنفع الكرام ولا رغيب بلا ثبوت إن سرعم أسلو كونتي القصيدة خائقة لآدة مفيدة أسلو كونتي القصيدة خارقة لآدة مفيدة أسلو كونتي القصيدة خارقة لآدة مفيدة أسألو كونتي القصيدة خارقة لآدة مفيدة يا حي يا قيوم صل بالسلام على الذي جاء بأحسن الكلام يا حي يا قيوم صل بالسلام على الذي جاء بأحسن الكلام على الذي جاء بأحسن الكلام صل وسلم وتقبل سلام من على خارج الأروف بما يفوق صنم محروف من على خارج الأروف بما يفوق صنم محروف خارج الأروف بما يفوق صنم محروف من على خارج الأروف بما يفوق صنم المحروف من على خارج الأروف بما يفوق صنم المحروف من على خارج الأروف بما يفوق صنم المحروف للناس من أروف قليل ربا يا من كفى وشاء خروري والنبا ولي يا رحمن يا ريم يا أيو يا خيوم يا مكرم يا ولي يا رحمن يا ريم يا أيو يا خيوم يا مكرم يا ولي يا رحمن يا ريم يا أيوب يا قيوم يا مكرم يا ناجاك عبدك الخديم ساسلا مسلما على مسسه القلام ناجاك عبدك الخديم ساسلا مسلما على مسسه القلام ناجاك عبدك الخديم ساسلا مسلما على مسسه القلام سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Groupe de communication
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Fii ci Touba Ndam.
3: Bilkap FM.
4: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.
5: Asalu أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
6: أوكي دلوا راديو إيكاب إف إم راديو إنجليزية شيخ أحمد بامبا. سنجتاي فاس أهل الذكر dugg tay laaj ak tontu ngeen di ci andak serigne bassi abdou rahman
7: mbokk yi ma ngi len di nuyu di len ziar delu soit fi ci sen atou xam xam bi di fass alu wax na dekkel in kuntu la tax la mo fi ci cap fm
6: ngeen di ko am ak tamit bu jot jurum ñent waxtu joté ci guddi ak genn wal 29 points ngeen ko tan len di watal ëlëk ci aljuma ji bu ñent waxtu joté ci 13h ngeen di ci andak serigne bassi abdou rahman
7: wallahu ta'ala a'lam
6: ci 103.5
2: UKB FM ci ci Touba Ndam
6: radio université cheikh ahmadou bamba
5: ألو أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون

أتعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.

تهديا علينا بابي الذي لم ينال مبارزا ومن راد بعيدا الهزا لا يبارزا جنة لا يبارزا

0: على ابتلاء الذي اغتار قربانا. قد اقبل الخير ممن لا شريك له في الملك والحمل إسرارا وإلانا. دحوت برا رحيما يوم كرمنا في البر والبحر نعم الله مولانا. كون بكل في سيام توسعة حتى هقيم لدين الله أركانا. ربيتني فارحمني عام يا سمدي إدمان خير وإنسان وإنسانا.
1: ربيتني بغير عام وذر يدي أن يوم ذر يدي الجرسل يا لا من قدمي بعد ذلك الذكر ولا الأرواح يوم دمى قد بريانا. لا
0: من أمزي كرمني وزغتني يوم إيحانا وقرآنا. إسلم قلوب النصارى يا خدير هلال نصري ورذلي من قد آس أوهانا.
1: بكونك الواحد

كي خلق الله سيدنا صلى ليلة سيئتهم تبيانا وجي صلاة بتسليم الله أبدا ولبيانا وأنيك فإسيانا حملتني ربي بالتكريم دون أنا في البر والبحر سد رزقا وتغلانا ملكني اليوم يا وهاب فوق رجاء والطرد لي أهداء ومسلانا ليجد برزق حلال طيب وخني ما لست تردى وإسرائيل وإلانا ناجيت برا رحيما.

0: كليلة الخدر أهيانا فأهيانا في كجل المفسسة فني بلا سلف وكم من الأنبياء أهيانا فأهيانا يسر لي القلب يسر لي الخير واصمني وسر سدي في أمن يسر برا ومنانا
1: إليك قلبي

0: آثار الإيمان في هجل حتى تبشر من قد كان أزمانا بكونك الخاهر الجبار رمتنا أن لا أناسها الجبار وسلطانا رد للسلام ديني يا خهار بي أبدا والتهمني وفني مكرا وضيتانا رجوت أنك تهمني وتنصرني نصرا أسيسا بنيلي منك رضوانا وقيتني مكر أهداء وممهم فلتفني سرمة إقدا وهدوانا اغفر سنوبي وهب لي اليوم مطلبتي بكن ورم بي لي سرمة فانا لي هب فراق الذي لم ترد قلقا والتمه أني يا قبار من سانا
1: بحرمة المصطفى بحرمة المصطفى مصطفى من جد قادمه بالنظم والنظر سجد سمامي سانا أجي بقلبي تقبل وفني قد أهلويت حسيني وكملني بما سانا
0: ربي استجب والتقى

واسع صمت وابتغ منه تيسيرا وإسكانا سد حلمي اليوم صيدا قد يبشرني

0: اكتب لي الذي يأخذ أموال مجانا.
1: خدر قهار يا جبار يا فردي اغل الذي يأخذ أموال مجانا. ناجيتك اليوم يا بر الليل صبر يقدر يا قوت ومرجانا. انت الحلي العظيم عدل يا املي. انت العليم الحليم بر الرحمن. هب لي بحقه اسماه قهر يمن أمسى يكبد أهل الحق أزمانا. منك التمست لسي أعطيت صلحا

والتبثني كيد من إرز قدمانا ناجيتك اليوم سابقر إليك فكن لي مهنيا وابتهب لي يوم بيبانا ناجيتك اليوم سابقر إليك فكن لي مهنيا وافتح لي اليوم بيبانا ناجيتك اليوم سابقت إليك فكن لي مهنيا وافتح لي اليوم بيبانا ناجيتك اليوم سابقت إليك فكن لي مهنيا وافتح لي يوم بيبانا افتح لي اليوم بالمختار سيدنا أبواب خير تجر رزق يبانا افتح

طيب حياتي بنا، طيب حياتي بلا موت ولا ضرر، واجعل بفضلك مكسيرا بقربانا.

أبدا مكرا وخذلانا. بيني الحق كسفا لا يفارقني كما كسفت لأهل تبيانا. اسرق قلوب الأهالي أم عسى يمهن

وجه لي الكسب والتذكير دون أنان ولتكفني سرمدا جهلا وغزرانا فتاه هب لي فتحا

هب لي فتحا قد يري أجبا يا خير هاد ندى قرا وحيرانا رفط الكريم الذي يقري بكم أبدا وأن أؤمن في توبى يا خدانا رفط الكريم الذي في البر كرمني

0: نبهتني أمجد فيدا ومعرفة وسرمدا بي نمر ربي زيانا
1: اجعل رجوعي إلى قومي زالتنا وانتم فينا يوم جميع القلب ديوانا حمي بفلك كوني سرمدا فرعا للمسلمين وقلب ديك بزرانا
0: ملك لي اليوم صيح الله يباركني من البشارة في الدارين جيرانا عليك أسني بأبكار نجيد بها من الخيوط التي تنصب ريدانا لي سنواما فتوحات نكون بها بشرى لمن بهدى الإسلام خدانا

يسر لي اليوم يا وهاب جملة ما أرجو وحب لي تقديما ورجاها ربيتني ربي في الأهداء مغتربا حتى رجوعي للأوتان قد آنا ملك عبيدك ما يختار منك بلا مكر ولا صلب وجل ميسانا ملك يا

متجيا أن لا تقيبه والتفه يوم فصل الخلق ميسانا قيب رجاء الذي يقنيه في أبد من حامه وكان الحج ميسانا لو اكتب الحم أجرا للختام.

في البر والبحر يا من انت لله ناجاك مرتجيا ما رام في اجل يا خير من امه من كان اجلانا.

أجب وسل بتسليم على سنة محمد والذهبي فايقا بانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين

وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. سكوت أموري وسن بالعسير لرب القدير الغفور الرحيم. فكن مسكيا لي وهب لي منى بجاه سفيه الكريم. فكن مسكيا لي وهب لي منى

0: وكن لي وليا حناوا قدا وكن لي نصيرا فإني أديم وكن بي مطيفا وهب لي رضا وكن لي قفورا فإني عديم وكن بي لطيفا وهب لي رضا وكن لي قفور فإني مليم وكن لي معينا على مطلبي وكن مخدرا لي فإني سهيم وهب لي صلاحا وهب لي تقا ونمر جناني وسدني هنوم
1: وهب لي صلاحا وهب لي تقا ونمر جناني وسدني هنوم وهب لي صلاحا وهب لي تقا ونمر جناني وسدني هنوم
0: وهب لي نجاة وسدني هدى.

الكريم الأكرم من أما خال له تكرم أسلم له كل دائما ولازم الإنسان للرحمن واجو بيسم بلا مفرد ويسا دومانيران بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أونك يا مهين وبك نستهين الحمد لله وحده والصلاة والسلام ألا من لا نبي بعده أما بعد هذه شهادات المريدين

من أكرام الخادمين وإيال عبد الله تعالى وخدم رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم محمد ابن محمد ابن حبيب الله حفظه الله تعالى في الدارين

وللشهداء دفا وبرار يلوم بإذن ربي والمبعوث مفرار قد ضاق جسمي أما قلبي يطلبها من المناخب تسويف وإسرار فاليوم وجهت وجهي تائبا أبدا لله توبة من أدناه غفار.

القول من بالحرف أمام سر من تحب وإن ضرر بك الدار وهال من دونه سهل وأوهام لا يمنعنك بهد من زيارته إن المحب لمن يحواه صوار إليك قد تبت من قولي ومن أملي ومن جميع الذي قد كنت أختار وجهت وجهي إليك اليوم ملتمسا منك التجاوز أما هاب أو وجهت وجهي إليك اليوم متجياً

وهو النجيب الذي في ورق خلقته وخلقه خلق أصجاء واساو ولم يجه من سوي الإفلاح والبلخاء بسجعه.

رامل ولا ليل فجر المسلمين لهم والفضل عند الرسول الله قرر كلتا يدي الى ظهير بلاسمه بصل وبعص لمن لانوا ومن جار له من الحلم ما لم يهمه بشر او جن او ملك وصدر مسخار له لدى الله سر

0: لكل من جملة لخيار مرتبة، لكنما أحمد المختار مختار.
1: صلى الذي بجانب النمر مسلما بالقمعية وهو يختار، ولا لمن بالتفاح زكوا شرفا،
0: لأنهم للورى سادات الأخيار، وصحبه القرم الأقران سبقهم، إذ بعضهم حاجروا والبعض أنفار، لهم لدى اللائي تخصيص بما شهدوا، هم النجوم لقوم في الدجسار، لهم لدى اللائي تنويل صفاء للم إسايا للكل أدناس وأكدار، بالنصح للقلق والإيمان قد جبلوا طرا وقبل الذي أهله الكفار، وسف والعلم ذهبا للجميع كما كانوا يديمون تقوى أيثما داروا،
1: لا سيما كل ما تبيكما عمر عثمان والد من الأمرار، الإيمان دان الوالد إليكما
0: حديث نار بنور منه الأنوار، سحنت ربي بالمختار ثم بهم أن يسلب اليوم أني سنبو الهار، سحنت ربي بالمختار ثم بهم أن لا يرى من غفالي دهر أسرار، سحنت ربي بالمختار ثم بهم أن لا يخاربني بسوء خرار، سحنت ربي بالمختار.

تهرني منه إلا إلى نور الأسرار. سحق ربي سلاما قد خربني إلا دنيا أخرى بزمن خار. سحق ربي سلاما قد خربني إلا دنيا أخرى بزمن خار. سحق ربي سلاما قد خربني.

إذ أخرجوه بتكذيب وباء لهم معجلا لما كان أرضه دار باتوا بمكر أديم أو

سرا نقيجئ به وأن يكون له أجر مقدار وعمه بجواد كيبوس بما يخطي من العجل ثم التي الفقر واحد البر مرات لينقصه حتى يتوب لمن لسن بقفار وحين أبصره الشديق ذا سرهن

فسارجا بسائس لينهين ما أقباء ما نسج والمنخار والخار وفي فضائله حي مفصلة خرق سلبها هديس وأقبار وأسى نبي بأموال

بالفاروق سيدنا الحق من بدر أبدت فجار ويوم أسلم جبريل لم يمات بإسم من هو فوق كل قهار معلما أنا إسلام فتى أمر بشرى لأهل السماء والكل يختار بإيتاء شخص دين نائم مرتفها لهم فدائل أنها كلا تفكار قد هدم الناس طرا بالمدى وعدوا بأديه وبإسن منه الأمسار وهو الشراج لأهل الفوز به أتى الحق ما أمر فالفضل مسار ومن كرامات بس كتاب الله.

هذا صحادة والنورين ثم لهم من الرسل القدسات وإسرائيل بات النبي إلى فجر يروم لهم ردا من الله ذات تبديل كبار هذا النتيه ورجوان ومغفرة اسأل قلب تهجار ويسار وبه قال النبي عثمان يسكن في سبعين ألفا وكل حق نار وهو الذي منه تصطي الملائكة والمستوى فله قدر بالأقدار ومن كراماتي أنا صوتهم يوما على دار سلمان وهو سبار صلى الملائكة الرحمن يوم خطا الله يبقى الذي أدت أقبار ومن قوارقه أرسال من دمه على الكتاب الليات فيه ينفار حممنا من رسول الله سيدنا سمجد لدل المهم أيئي وبإسن من الأمسار وهو الشراج لأهل الفوز به أتى الحق ما أمر فالفضل مسار ومن كراماتي بس الكتاب الله

فأصاب الشهادة والنورين ثم لهم من الرسل القدسات وإسرار بات النبي إلى فجر يوم لهم وردا من الله ذات تبديل كبار هزم نتيه ورجوان ومغفرة اسأل قلب تهجار ويسار وفيه قال النبي عثمان يسكن فيه سبحين ألف وكل حق نار وهو الذي منه تصطي ملائكة والمستوى فله قد بالأقدار ومن كراماتي أنا صوتهم يوما على دهر سلمان وهو سبار صلى الملائكة الرحمن يوم خطا الله يبقى الذي أبدت أقبار ومن قوارقه أرسال من دمه على الكتاب الياد فيه ينفاه حممنا من رسول الله سيدنا سمت الزبل يلين والمختار نو سجاد والإرفان مسرب والهضب والقرب وهو الأنس والجار باب الألوم أبو سبتين ثم لهم هرد الملا ولخير خلق الإنسان له أقر رسول الله منسلة منه كآرون من موسى للإنسان ومن سجاء به أنبات متجها فوق الفراس وأولى الدار مكان عليه بردة خير الخلق متكها ولم يشك من المكار إدرار محكم كل عدو باغي

ليرفها عنهما يبقيهما الجار. وحينما خرج المختار وجههم بقبضة من تراب ولداها فالدائل ذهب إن دلي شلالا أن هذه أكلت أقلام وأسرار. سحلته جل بالمختار ثم بهم الله أزال الذي لسر أثار. يا ربي بالمصطفى ما إم مسيتي خدايها الأمر تصويب وإسرار. فليخرجوا اليوم من قلبي إباه أواه بجاهي وصياتي وأكدار. أثني لي القلب فتنقل معرفة والحق والشبر والأولى ويجبار حتى أفارغ أفعال.

0: بسلام عني يتسمن القوم صبوا سير وأنت جر صلاة بسلام لهم بها تسائلني في الدين أوسار وأنت جر صلاة بسلام لهم بها تلاسم قلبي الدهر أنوار وأنت جر صلاة بسلام لهم بها تلاسم قلبي منه أسرار وأن يلاسمني توحيده أبدا وصالحات وآداب وأسكار وأن أكون بأهدي موضيا أبدا بلا انتفاء إلى ما فيه أقيار وأن أكون على الأهداء محتليا حتى لينقلت أسرار وأقيار
1: أنا سيدا هافدا أبدا وخادما كلمة تدا وتتار يا ربي يا ربي يا ربي صل على المطير ورد به أنهم رداء له أبو وتكرار وهب لي يا الدهر بالمطير ثم به الله خالد تماني در جرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
2: Groupe de communication Université Cheikh Ahmed Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous avons fait ce tout bandam.
3: وصايات الأبرال قيري مجيشة الضبال لإذن غيري يجاد يجاد من زياني وصل يكون سريادي عيادي الباقي بلا إياتا ولا تغاسم ولا سماتا آتاني الباقي كتاب أسماء ولا ألاقي كل من تعجما حنيجة والدتي والدا خير الكثير لا يسأل خالدا نفعني بالمصطفى مصطفي ألي دهل ما ونفع أنفهي شغل لي قلب بقايا حمام يا كلابي يا شكوري شغل لي قلب بقايا أمن وغنى علي يداه تدور علي من كل عيد ومرن بعد دمي بسم الله إلى في أبوابه لم تردجا والكريم أكرم مكرم واليمين لا يريم كرم محمد وسيدتي وجنتي ألقوا شعب العظم وجنتي ما برمت لتي وجنتي حرق لسوين بسل وجنتي يلغاب من يسام من سلام له دال وأضم ملام رسول ما أمركم أحلام عليه خير شلوات أحلام سلد الأفكار عمدا لدى من جهنه سوي وصف القلدى قلبي شفا بك رب قلني حبي ولجعل كفرا قلني واجعلي حلاوة داري وفيما جعلني جارين نباني بما بدا وما طفا وكوني بما يمطفا فريد بلا يقرن ورسول الذي يباه العجرين كل شليل فوقه كل شليل يا من يرى آخر إلا ربا وقال أدى للوراء مهبا يترى مصدرك ربي نورا كن بالمنير جالبا منيرا لنور قلبة هند سلمات مدى القفاني الحدامات ما ترسل الله جلاله عليه الايام والله ما ترسل الله صلى الله عليه الال ومن والاه يحمي علي في ظهور معه نم فجاء ونم قاس الله للبر قد وجدت عند البر مدى قصد مثل البحر حبه دار الوراة البر بقر مد جالني بالبر خدمني في البر والبحر مهام مدلسي برا وبحرا جمال وجالي بالبر والبحر منام من كبوك ولا ما كمنام إلا في البر والبحر أمان خير ولا قرفة غير المال بجلني في البر والبار مدام من مدوك بهدي شمس دام حدي يدي في البر والبر شنام حلني بي شغن شنام محمد بر وبر لم يران فيما مدى نسيبه ولا يران محمد صلى عليه بسلام فجال وصف مجي سلام نفى توجه أساها قبلي من يتوجه أساء يقبلي خبطك ملايني في أبدي وقلوني بقير كبري لي كان ربي ونبي كان لي بما ما عيبي وسر شار لي فراني كالإله الأهر وكون قيل القلق ليس من جاني حنان لا وداية لطيف قد جانا من أمير ملتي محمد رشيدتي لقني حب لسي فالإهل كفرا قل لي اسمي على لسي شكوري ووقع على ثمد المذكوري لله أمري وسري هلاك كوني قديم من به بولا لله الحمد وسر شرمدان فلا لسي شيء له قرن مدان أغنب لي كريم والمكرم وبه كرمه كرم خرج من العالمين أغنب حامدنا محمودنا محمد وجاء يمال دون قوه باقي الكفار مهباد القوه فرت بالليل سيح أمنني من كل شيء أبدا كل منني هل يبدأ لا وبتاميني وطهر القلب من دهنيني لي يقول الله بالله ندي ما لا يرى أذن في قلبي يقولني الأمين بالأمين ما يجر أبدار بدهنيني حضر الأمين بالقفي وابض بالمعلم والمحقين ما توجه أسال الله قنيت عن سيد وأرماه وجانس في ربي تفسيري القادم نور والبصير إلا من البصير بشفائي من قدر جار بشفائي أكرمني بصير تفسيرا يدوم وإني يقين هذا القديم أكرمني بصير تفسيرا يدوم وإني يلقي الحبيب والقديم حلال بصير لا أدوم وأنسب لله لا أدلوم محمد صلى الله عليه وسلم رجال وسلم وعلاه قدر المنى بلا أكد أرين يحمي الدار بدل كبار يا قدري منى بلا أكد أرين يحمي الدار بدل كبار وفي لزم دال قيل صرفان أكمل القديم عرفان سرني بالتي وشار قدمي شبع كل بقير غضني سرني بالتي وشار قدمي شبع كل بقير غضني نبى رسول الله بلسي أبا ليومي كان بأمن وربا وهي سوق وجين باقي وليقرب من لبث باقي ناجل يا كريم والمكرم ناجل يوسف والمكرم يقضي القرآن والحديث ما دون تفسير وتدريس ساقل المنزل قرسم وكرم باقي بخير مكرم تلو من كان في الأغراض فلا بسرنا أمر عديم بالي وشبيك والمصمم والمصمد لمق العالم سيد على رب واهب وللجناب لا يمن جائب رفض أنداه لقيل ورا وجعلي ما قابها من شعري باقي الكريم جل همي شعري نفى للناس ونفى انفاها ولا ألاقي من أبا وفاها بل يلصي على قربها ووصل سمدا لمغدفا نادر المدار من خير ملاك وحش ما يدي مد يمران حاجة لما مقيم دراجين ليس يصار بكريم الناده مدني الباقي يشاء بقدره منه ومن رسوله بقدره هديتي من الله ورسول فوجالي الونلت قير فوجالي منابل انتهاء وبردان شاغني ما يتعال من الله ورسول أخبران خير شعب من جال القبلان نجاني المنسل بالكتاب وحكم يهمي أن يتاب إن شاء قرأت أو قرأت غرفان فستمنا توده ساك الغرفان لي البشارة دروب دران ولا توجه إلا يدران لي المناد بلا أقدار في درب أمنا وتلك دار حبا ونور وردا وبركة فجانهم الدين فعل مدركا وجاني كريم وأم أسسين بأجر ما كبدوا